مي برسي بويم ضرور ضرور يم چون امانت هات چون گره چون بنيت فقط چون